0: دروك. هيا في خشيك وخرج عليها. الفت بالي يهديك وخرج عليها.
1: لا
0: لا لا قلت لك الفت خشيك وخرج عليها. العيسان
1: عليك.
0: اش ديجا في مي باجاج من كاس؟ اروي مال اربعه.